0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan update informasi dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetap bersama kami.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر